0: O thou wrapped up in thy raiment.
1: قم الليل إلا قليلا.
0: Keep vigil the night long, save a little.
1: نصفه أو انقص منه قليلا.
0: A half thereof, or abate a little thereof.

0: دثر.
1: O thou enveloped in thy cloak,
0: قم فأنذر.
1: Arise and warn.
0: وربك فكبر.
1: Thy Lord magnify.
0: وثيابك فطهر.
1: Thy raiment purify.
0: والرجز فاهجر.
1: Pollution shun.
0: ولا تمنن تستكثر.
1: And show not favor seeking worldly gain.
0: ولربك فاصبر.
1: For the sake of thy Lord, be patient.
0: فإذا نقر في الناقور.
1: For when the trumpet shall sound,
0: فذلك يومئذ يوم عسير.
1: Surely that day will be a day of anguish.
0: على الكافرين غير يسير.
1: Not of ease for disbelievers.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: Leave me to deal with him whom I created lonely.
0: وجعلت له مالا ممدودا.
1: And then bestowed upon him ample means.
0: وبنين شهودا.
1: And sons abiding in his presence.
0: ومهدت له تمهيدا.
1: And made life smooth for him.
0: ثم يطمع أن أزيد.
1: Yet he desireth that I should give more.

0: الثور
1: and said, this is naught else than magic from of old.
0: إن هذا إلا قول البشر.
1: This is naught else than speech of mortal man.
0: سأصليه سقر.
1: Him shall I fling unto the burning.
0: وما أدراك ما سقر.
1: Ah, what will convey unto thee what that burning is?
0: لا تبقي ولا تذر.
1: It leaveth naught, it spareth naught.
0: لواحة للبشر.
1: It shriveleth the man.
0: عليها تسعة عشر.
1: Above it are 19.

0: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا.
1: When Earth is shaken with her final earthquake.
0: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا.
1: And Earth yieldeth up her burdens.
0: وقال الإنسان ما لها.
1: And man saith, what aileth her?
0: يومئذ تحدث أخبارها.
1: That day she will relate her chronicles.